شام شتام لاجيش كنا يسمع كتاع نيا نيو كانش نيا بورن توريشة بورن توريشة كاتيوش كانش نيا رسان غرانش لاجيش كنا يرسان رسان غرانش سمع كتاع يا ديوس يانا باش كاشينا نيا رسان غرانش نيا سوكتا سايا سوكتا سايليا كين ساتشونجيش كجنيا نيا كاي بولين سمع كلي سمع كليا مي كينين Buenas noches y saludos a la familia Alvarado Aguinda, en especial a mi mami Regina Nin, y a mi papá Juan y a mi hermano Nancy, Tallarín Luzmila y mi sobrina Maite. Pasen de lo mejor, Nin, con la bendición de Dios. Saludos a la distancia desde Tabacundo, Camacatinguichim. Patrick Aguinda, Nin, padre, saludos a todos los alumnos del Catecismo Nin, Rinchacatinguichi de Quishka, Ayugunaria. Estamos escuchando en la comunidad San Isidro, Villa Chonta Punta, Alituta, Alituta. Caponín, buenas noches, ni mi abuela Gloria, ni siempre escucha la voz del Napo. Buenas noches, padre Braulio, estoy escuchando de este barrio Alto Poroto, ni saludos, ni a mi marido Moisés Yumbo.